الحلوة تقترب خطاها أعرف مشيتها وشذاها تهمس بالبسمة عيناها ويحيل لنسى محياها ما أعظمها ما أحلاها ما أعظمها ما أحلاها